0: اليوم ماذا ترى انتسنا كرمان كاسينا وكما تشيما قنرت اوينا كامبي يسا كاسيما نغينا سوالي قريب كم سنة سوالي تي تي بينا سيت وكما قاما ويركس تنهنيتي وكتشخام وكنكس أبانا وكتنيا نساسينا نياو السابدور انخرق تنخام بي يستديت وقت يسيب خطانا ارمانوس اوتوريدالي سندikales originarias كون خماتي خسراوينيا كخوتي هاليو كمارا كم فوقتنيا تاكي ماتشاق مارا يمارا كاتوقنيا تاكي يخيبانا غنيا وكتران تسيب خنيا وكولو باتنا غني خطسيب خباجخام بي ارمان تي انتي تتا انتي غيست انتسينغاني وكت كاتو قاب خاني خام بياس توال خمر رك يانش كما خام أكيب توي خراكي خا أكسر أبينا كغني أسا نايرا بجت بجا كون كنشي يترك يعني شكي كراكي تخنو كغ نايرا بجت بجا سرنت يترك يوم بي وكما كيبا نا شكو جو أرون ترك يعني كيدس خج خان دراكي خلاتا سامويل كم سدرا كام بي خلاتا سامويل شابيس سوبا ويستس كي كاتشوكي كو بان خبر كانا خلاتا سامويل كميس كون خما كي أسكر ما كيبا نا كونستلوكت أنشي ترسانا Nia kun acik pisir komanda tak ikhyan hipis kerja. Khusus tak banyak istana tak kerja. Kehai khusus tak kerja. Kamar perintah kerja. Ki humataki waktu ia tam.
1: Tomando sih uno.
2: Dónde está la familia con que a ver arriba la mano.
3: Listo.
4: Seguimos recordando.
3: Viva
4: el. Éxitos ayer.
3: Ahora sí.
4: Hoy.